0: تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير. وانت؟
1: أنا؟
0: أنت بقى حاجة سبحان الله.
1: أنا
0: إنسان ومسلم.